وركلت بنكورت سبع ميلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني غانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنا هانت وافلو فويتاج مسكا.